مجنونك متعوده تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كاننا اقدر اخلق منك اسطوره وبعدين بسهوله اهدمها لعبك ايدي لحد ما ازهق تاني منها اقتل الشاويش ابسط من كده ما تلاقيش.